ما ها ما ما أسرعني وي أسرعني أيا مساجا ينامي أدلون أيا مساجا وي أسرعني أني من المسي وي أسرعني جسير يا ما في أسرعني ونيا وين يني بتاتا بيكا بابني وهو يين وبو يين نو أسسه وني بريين Hey, where you're sitting?